وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبه عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

0: الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي دونه يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله المكرم الصمد فناجيا به كفاني الكمد والجال الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد ينصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الربا يا من كفاه ذا الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مزحزح قلاه ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مزحزح قلاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أورث والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجل ذلمضاه جالبة للإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نذر إليها أبدا أمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنا بها الغور العين والولدان في الجنة التي وجل المتقون وجلها من عهد الشكر إليك وإلي

إن الخديم حيث مقيم ولا أريم زال ابتدائي أنت مجيري من الغرور ومن غروري دا شفاي.

أسبت فقري لزمت سري من غير مكري ولا هداي زكيت نفوسي فكدت عبوسي أسبت لبوسي زدت غطائي سبت جهاتي زدت هباتي أبغيت ذاتي مع لطاي لك رجوع

يا خير ما هي ما جناهي ما المزاهي وقت الصباي أنت حبيبي يا محبيبي بلا عيوب ولا سباي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي للسماي صلى عليك بمن لديك وزن عليك برماي عليك سلم دبا وكرم من بك عظم ولا اعتماي بك أخوض بك أفيد.

نفورهم بخلاي جنات هادي نيران وادي فالفضل بادي وخلاي ما الخطايا بعد المطايا هذه البرايا بلا غنى.

مفقير جبر كثير سيد أخير بغيثاي وهو الدليل وهو الخفي وهو النجيب.

وجو لبر رقاي ما يغيوبي مبدي غيوبي مبخي جيوبي من التقاي مزيا يادي مردي هادي موتي مرادي ما رقاي

صغيمة نفى الأليمة هذا الخديمة إلى النجاة قد فك قبل حد صفقنا فضر والله ونفجاه يا للغائب المبدي عجائب ما في مصايب بعد النهايب.

0: gasai nu marjalo rohma jalo nilwanalo palanai ni marjalo rohma jalo ni
1: Allahu akbar. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

يعني سفين كفاي بلا جفاي طيب وشاي طيب غداي يا ذا الوجود كل وجود وذا وجود فوق الأداي قبلي ودادا خذ من مرادا يا من أفاد بلا كراي.

ربي فيبقى قلبي عبادتنا. صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء. صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرض هذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا لما لداك الأكبر في كل حكمها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: إني أمل السامودية تي في لتلب الإسلام بجوك غير لجال سنين تبا حد نصو السامودية تي في دي سين تلفزيون بيغا خمني دفتن كليبهم تنجاق لهم شيخ الخديم أقواتهم بيغا خمني دفتن كو تنجت ترمبي العلم النافع دي خم خم بو أمجاري والعمل الصالح الجيف جباخ والأدب المرئي أكتك جنيونو جرم السامديه تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام تي نجاغالم شيخ الخديم السامديه تي في بودي ابوني كو غاول ابوني تي ديسكول دي نوتيفيكاسيون غير دار دولين راو تي بروغرام يو ام سولو يي ني امال السامديه تي في دي تلب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرين توبا
1: بودي ان شاء الله تعالى تي لنجو ورا ديف مو ام تي اي لوخو يوم كو تك كين كو نيك خامنا ني بني وخبرم القرآن الشيخ محمد المنتخى دكو جل تكو تلخب سرين خبان بكي من الشيخ محمد الفاضل من ينسل بران بمون الدلغ الكتين بجي بريد ومير كتب ديت القصائد القديمية سخل بن دمتي سرين عمسة بكي من سرين شعيب من ينسل بران بدلغ الكتكتن لكو ci liggéey bureau bi nga xamé né and na ko mbolam mouride yépp ci liggéey bureau bi ni liggéey jëm ci xassaay bi waye buñu zikrul ilahit xel yépp dina dem ci sunu mbokk yi nga xamé né mom may mbokk wa kër cheikh ibrahim fali ñu di leen di wax baye fali ci seen

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديم أمتي أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جليدي مباكي طالبي نيجلين دي نيو دي لين سيارة دي لين دوكيل تي جتاي بوتد بي تي بارب بوتد بي di jital ci lol yep ñaanal serigne touba cheikh mohammed dul muntaqa suñu borom yok aw fanam ak wërëm gën ko katanal ba liggéey l'islam bi nek ci loxom mu yobbu ko ka ñott yep nandu ko mom ci barki serigne bi di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamne moy borom barab bi tay borom yi teju kawé ni nga ko waxé sank itém jëpp jëm ci yaatal ak yakali njangalem serigne bi ba tax mu fagu melni borom doliko deugural di nuyu kilifa yi ci jotaay bi yépp

سبلي ميسر العسير نختار لي بلا مصير يسر لي ميسر العسير نختاره لي بلا مصير يسر لي ميسر العسير نختار

غير نبي لعين يسوع قفر لغير المعين أبي أبي من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي توفيقها.

لا يتوجه لنحوي مطعب أني مغت مكاره ودعب سادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت سكرني

فرج من الوهد وهم راده بغير الهد وصف بجاه المنطقة من أمة إغاثة تكفر أبا وأمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر تبي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أبلغ خيرك لخير القوم وجيه أمة النبي والشفعي صل عليه معليا عن نفعي وكلهم بكار المعاصي وكفيهم ضرر كل عاصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك به قد جمعا صل صلاة تطلع السماء والأرض يا من قابل النماء مع السلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي إياد الفرش ويخلال بشاء في قلب النبي سرور كل أقرب والنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد ليعلم الله أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا باجهد بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أوسسي عام كسسي وقبيل الجميع عام أكسسي فيوم قصرت قطي إلى تجديد دين الله ورهب إلى قد جعل الإناء خطي إليه من كل كتابة تحق لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا العتاب لما تدو وباء كل كافر إن لم يتوبوا من إله الغافل لكن عفوت عن جميع الناس بشباك أولئك الخناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتى المطلب لم يبق في الخلق عبد يطغي هدم جلابي وأتاني مبتغي لم يقتني سوى النصيحة لمن عاشق لجمالك الزمن نبيتكم معا على أن الجمل في شارد القادة مات الأمل يوم مماته موافق الممات شر العين كان قاصد الشمات أمام الشيطان مميت بعدما قارنني بأكسس ونبما مماته من معجزات منطقة صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن معجزة للمرسل سواه قط وهو خير الرسل صلاة زي عرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الرسول من بهم أبى علي حسود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجميع بجاه إلى قبر ورضا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من سنني خير خديم مصطفى فإنني أخدمه بمصطفى من سنني خير خديم مصطفى فإنني أخدمه بمصطفى أخدمه إلى دهون الجنة دار القرار والمنى والمنى أو ظن أنه يكون أبدا مرضيه بما تقن طيبدا ضرره الضلال والإضلال والخادم من ظلال مدحته مرحل دا ما يما مها غيوبي وكب زنبا مدحته قبل لدى لدروني مرحل وما أمسي كل ولي مدحته هم أناشد الواء مرحل كباني الهداء والبلوى لي إلي قمة قلا زرت روضته إلى القيام

رب يحمي شقه بنادي علي إرضوان الذي أهلاني رب يحمي طبته أبو العاصم علي إرضوان يقلد العاصم رب يحمي شقه إيجاني علي إرضوان مبيد الجاني رب يحمي خلفاء الأربعة وصرب المقربين المطبحا من لم يكن حنيا يرضى فالكريم رب يحن يرضى ليس يرم

صلاه من كرمه يلقاني على الذي دون الوراء الغاني بيقط ما فاق في جيراني عليه رضوان الذي اهلاني بيقط ما بي ابو عصم فاق بقمه النبي جد العصم تمم بني بما به التيجان فاق وكن بني بالمرجان عليه رضوان والسلام كما بهم قد تبولا ذي قدما زهزاها يدنس شرت قديم المصطفى مثل أمس من لبتني وقدته حصانا ورس كلمة النبي الحسانا والرس انتقى إمام مالك عليه رضوان كريم مالك نطعتني قلت في المنابه وقلت لاتقاء امام سابح وجعت لي منك منى لطيفه وقلت لاتقاء بي عنيفه يا خير قائد حميد وهدى وقلت لاتقاء امام احمد.